0: بدون
1: قابل راجي راني بولي آل فتار لكت كيان كي مزدنه لكت كيان كي هار كتر بجنان قاتل او بشار جانا قلي سوزي اكتنا سلجاش